زمان القهوة عم تغلي وخابز مناقيش مكتر حمص وفولو وسلطة فطريش صورت على الطاولة بعدت الصورة على الشبكة تأكسب كم لايك وأتغلب على مللي بدك تروح لوين بدك تروح لوين

تلعب القميص المكوي وقشت البنطلون البست ومزرعت قدام المراية فحط الورق احمل حالي وقعد بدك تروح لوين بدك تروح لوين